أو تونسية. أهومو أدومو منيامي أنيو أموترمو ياريمو منيمو نيامي فوفروبي بابا مو جوسوا سي منيمي فيديا بسمو إرادي.